0: les hits de la musique orientale tous les dimanches de 10h à midi sur ECN.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعل شيء يا قلبي